loom. عمري ما جا في بالي ولا ظنيت في يوم ما كان قد يجرى لي ونقول لي